اختارت سيرسينا الأميرة اليونانية أن تواصل العيش بعد أن سحرتها الجزيرة بهوائها وبحرها. قرقنا، تشدك وإن زرتها يوماً. تبدو لك من الوهلة الأولى مهجورة، ناخلها صامد وهواؤها النقي يلتقي مع هدوء البحر وأهزيج أمواجه ليكون سيمفونية من الذاكرة والحنين. ارتبط تاريخ الجزيرة بالدور الحركي الذي لعبه البحر، حيث مثل مهد الحضارات التي قامت على ضفافه وتلونت بألوانه، فأنتجت إبداعاً شعرياً حوله الفنانون المحليون إلى أغاني.

ولأن الشعوب لا تحيا خارج تراثها، اختارت جزيرة قرقنا لنفسها نمطا من الفولكلور والفن الشعبي يسمى الزفانة أو طبل قرقنا. وإن تعددت التسميات فإن طبل قرقنا يحافظ على تركيبته ويتواصل على مدى الأجيال ليرسم لوحات تعبيرية تعكس صورة علاقة الإنسان بالبحر.

يعني ما تماش احتفالات ما غير طبيعه قرقنا، بطبيعه الحال عددهم 5 حاليا، هذوما 3 برك الطبيب والزكار وثم الوراش. طباله والزكاره في قرقنا يعني الفرقه الموسيقيه ما نجموش نستغناو عليها في حتى مناسبه، كما ذكرت حتى القفة العروسة خاصة في قرية ولاد قاسم ولاد يانك يخرجوا في البحر وبطبيعة الحال مرفوقين بالفرقة الطبالة والزكارة، يعني الأغاني والمحتوى متاعها واللي عبر على الفرح وعلى الحكاية كاملة والفرح كامل عبر الأغاني والكلمات والموسيقى، موسيقى الطبالة والزكارة متاع قرقنا.

كي نحكيو على طب القرقنة نحكيو على الظاهرة الحاجة اللي تقريبا تجمع القرقنة في علاقتهم جزيريتهم. نستعمل الكلمة مساس في جزيريتهم يعني نوتر انسولاريتي. فيها أركان، من جملة أركانها الحميمية، الحميمية القوية اللي تقريبا تتفق في الحس العام عند القرقنة الكل هي علاقتهم بالزفانة، الطبال والزكار تسميه الزفانة فريق الكامل. والبحث على أصول الطبالة والزكارة ما هوش تاريخي، ما نلقوش في التاريخ.

تشكل فرقة طب القرقنة تراثاً موسيقياً محلياً غنياً ومتنوعاً تختزله الذاكرة الجماعية لجل عازف الطبل والزكرة. ورغم بساطة الإيقاع فإن تميزها يكمن في قوة قوالبها الموسيقية ومضامنها.

قال لا من عند سيد السيد هلال العيد يطول في عمره ويزيد. هذيك تشكلت في قرقنا لأن الأدب الشعبي في قرقنا متطور برشا. عنا أسماء مغمورة وقت نقولوا اسم

0: من الحاجات الأخرى اللي يقوموا بها الطبالة والزكارة من العادات اللي في كل، هو أنا الطبال يمشي يجيب العروسة لدار العروس في حالة الأقبال، كان بالجمل بطبيعة الحال بالهودج وكذا، والعروسة ما يراها حد، ومن بعد تلك ولات بالكريطة، من بعد حتى بالكرهبة تو، والطبال والزكار يمشي يطبل ويذكر من غير غناء، والناس يشطحوا قدامه يمشيوا. عادة العرس في القرية المسافة ما تبداش كبيرة من دار العروسة والعروس، لكن إذا كان بعيدة يخرجوها من دار العروسة هما يشطحوا بالسناجق ويمشيوا لولي أقرب ولي، فغاديك يلقاو العروس يهزوا لدار العروسة ويمشيوا يدخلوا كيف كيف، يعني مرشة يسميهم طويلة متاع 200-300 متر حتى لين يدخلوا بالعرايس لدار العرس. وقتها بطبيعة الحال العائلتين يعملوا رقصة جماعية ديما كيما هكا متاع بداية علاقة بها بين عائلة العروسة والعروس، وتكون ديما بعد هيك اللمة متاع الكسكسي بالقرنيط ولا كل قدير وقدره. ها لكن يزم يكون فما المونة هيك الماء والملح، ويزم يكون فيها هيك اللمة بحضور الطبال والذكر.
1: تتكون فرقة الطبال أو استوات من أربعة عناصر تتميز بقوة الوحدة ما بين أعضائها، وتشبه تركيبتها للفرقة العسكرية، وهي تتكون كالآتي: عازف زكرة أول وهو الذي يقود الفرقة، عازف زكرة ثاني ويسمى البحري، عازف إيقاع أول، وعازف إيقاع ثاني هو أقل خبرة ومهارة من الأول. أما الوراش فهو الذي يستلم المال من الحاضرين مقابل ما تنفذه الفرقة من أغاني أو قوالب موسيقية.
0: وقت اللي يدور الوراش الناس تقدم نسبة متاع فلوس هي كسلف راو، انت في عرس وزاد لازمك تورش، هذا خلاف اللي يوقع في الليلة الأخيرة راو، هكا تكتب في كرني. أنا عندي كرني هنا فيه فرحات حشات العظيم كذا، وقت اللي يورش وقت العطاء للوالد متاعي. الرقصة المضبوطة بالطبالة في قرقنا تقريبا وقت يخرج طبال ولا زكار يرقص تحس بحاجة ما هيش عند بقية اللي يرقصوا، لأنه لبسته حركته تكون مربوطة بإيقاع هو يعرفه عن قرب. فتقريبا الرقصة اللي نستعمل كلمة أنيقة جريس دون ليليغانس هي عند الطبال وخاصة الزكار. راو الزكار وقت يعمل رقصة راو هذيك معناها من عنده هو كيف يبدأ العرس والحفلة تلمه، عادة مش هو العادة الوراش هو اللي ينادي الناس للرقصة.

0: تنجم تقول فما موجات حنينية بذبذبات تخلي القرقني مربوط ارتباط كبير بهيك الطبال والزكار.
1: لا تخلو حفلات الأعراس والختان في الأرخبيل من تنشيط فرقة استوات، فيتعكس تراث الجزيرة وتاريخها وهويتها، وتمثل لغة تواصل لفهم خصوصيات وعادات المجتمع القرقني وحتى طريقة عيشه.
0: خدمة العرس عند في الفرح التقليدي 3 أيام متهريري بالحق كاملين مؤثرين تأثيث كامل من قبل الطبال والذكر.
1: بأجياله المتعاقبة انطلاقاً من علي واردة وسط علي وفتحي غرسلة، وصولاً إلى الجيل الحالي الذي يمثله محمد علي واردة،

0: لانونس عند مالك بطار.
1: مالا باش نلعب بعد.
2: شاركت في عديد العروض الموسيقية بآلة الزكرة، وسالي العائلة وردة اللي هي معناتها عائلة معروفة في قرقنة، إنها توارثت الطبل القرقنة كعازفين على آلة السكرة أو على آلة الطبل. قريت لهنا في قرقنة في الابتدائي وفي الثانوي. بعد ما خديت شهادة البكالوريا كان طموحي إني ندرس موسيقى. الكونكور متاع الموسيقى ما نعزف حتى آلة بخلاف آلة الزكرة، فعديت الكونكور بالزكرة وتفاجأت من ردة فعل الأساتذة الجامعيين اللي فرحوا برشا وعطوني قدر. معناتها حسيت انه الآلة هذه تنجم تكون سبيل او اني نوصل بها لبعيد. ملي وانا صغير حليت عينيا نتفرج على سير حبيب ورد الله يرحمه، نتفرج على بعض استعلي على الفرق اللي اكبر منا ونتبع. كيفاش نتبع؟ نحط بيدون نقعد نطبل عليه في الحومه، ننقب تي وهكا ونبدا نزن هكا. الغرام هذا عند اغلب الصغار اللي في قرقنا.
0: لحظه بركه بالله، مش نعدل سكور توا على السي بيمول، نحبك تنفق في الدرجه هذيك تولي خضراء.
2: واحنا صغار في قرقنا العريس موجودين كان بطبل قرقنا، معناش فرق اخرى يعني، ما فماش عواده ما فماش فرق وتريه.

0: يما مثل الشام عتذوا عليا يما.
1: فرح القرقني يكون كامت بالقرقنة. كما معروف عنا الفزوع، الفزوع هو قالب آلي عبارة إعلان عن بداية العرس، عن بداية الفرح. كيف نعمل الفزوع؟ حتى واحد مش مستدعي متعدي يدخل، هذا الفزوع. عن أيضا دخول الدار، دخول الدار الفرقة بعد ما تكمل تفزع وسائل العباد دخلوا للمحفل، يعملوا موسيقى انسترومنتال يعني آلية ولحن عثماني، لحن جاي كما نقولوا ماهوش تونسي. نسمعكم منه شويه.

شوف لهنا مش نقدمه احنا نقدمه فما زو طب تو يجي رامي رامي عنده بلاصه معنا ما طول عمرك ما طول عمرك انا قلت يجي رامي شو باش نعملوا لهنا شو باش نعملوا داير اللي داير اللي داير اللي فما جماعه تعزف انتم تعزفوا ها ومش ناخذ معايا طبال فيرس علي قال جاي ما جاش وذكر الفرقه شنو هي فما زوز يعصفوا طبل وزوز يعصفوا ذكرى اول حاجه فما اللي على اليمين يبدا هو العرف معناته هو اللي على اليسار يتبع اللي جاي يقعد مؤخر شويه باش يشوف العرف اش مش يعزف وكذا الذكارة زاد كيف كيف اللي على اليمين تكون ذكرته اقوى شويه باش اللي على اليسار ينجم يتبعوا وعندنا هذينا نحن الذكارة عندنا هذه هي اللي نعطيو بها سينيال احنا تعودنا قبل انه العرف ديما يكون ذكر الاغلبيه اليمين لكن فما فرق كيما استعلي كيما الطبال العرف يكون هو اليمين ففما شويه اختلاف ساعات

2016 جاء محمد علي كمون قرقنا باش يبحث على اغاني من قرقنا ويخدم بهم 24 بارفان، وعمل كيما نقولوا جوله في قرقنا، تعرفت عليه وكان مش ياخذ فقط اغاني وما كانش مش يستعمل يعني الات، كان فقط مش ياخذ اغاني. ومن بعد اجتهدت الزكره ساعتها، ماني قلت لكم الطبقه ماشي نفسها نتاع العروض، لانه اذا مش يعملوا على الطبقه هذه مش تعطل ياسر الكمانجات، مش تعطل الالات الاخرى، مش صعب عليهم العزف، فلازم تكون طبقه محدده واضحه. فاجتهدت، سافرت لصفاقس، عملت موديفيكاسيون في الزكره نتاعي، وفي اول بروفه وريته انه نجموا ندخلوا الزكره. بصراحه مشكور جدا، امن بيها.

الذكرى ما نكذبش حياتي من الاخر هي حياتي ضحيت على خطرها مع العائله مع كل شيء حاولت اني نتمسك حاولت اني ما نسلمش في حلمتي خاطر من وانا صغير كي نشوف فرقه تعزف في التلفزه نتمنى نعزف على الاله هذيك لكن مش موجوده الاله الوحيده الموجوده عندي في قرقنا هي الذكرى والطبل

0: حافظ أعضاء الفرقة على اللباس الذي يرتدونه والذي يتميز باللونين الأبيض والأحمر في رمزية للعلم التونسي. يتكون الزي من عدة أجزاء، وهي الشاشية، القشطة السورية الفرملة، الشملة الجروالي السروال العربي، وجوارب بيضاء اللون مع حذاء رياضي أبيض لكي يسهل على عناصر الفرقة التنقل وسط الحاضرين للقيام بلوحات فرجوية متميزة.
1: صحة، منورين الأولاد كل، يعطيكم الصحة. في فورمة ولا؟ أي تو إن شاء الله مش نعديو عرض مزيان مع بعضنا، نقصدو ربي تو المنتزه القرار. أي شرفية.

التراث باش نحافظوا عليه لازم تخدموا بمحبه مش للماده. بالنسبه للادوات اللي مش تاخذهم انا مش نتعامل بهم انا باش نحافظوا على الموروث هذا، هو انه عندنا تسجيل نقوموا بالحفاظ عليها، تسجيل قديمه. عندنا ايضا ركائز ما تتغيرش، تو نجم انا نضيف اله نقص اله، لكن اول حاجه الباز لازم نحفظ القواعد. القواعد الا هما الاشغال، الفزوع، القوالب الاليه بصفه عامه. عندنا اغاني قرقنيه عملوهم مجدود لازم ما نسوهمش وما نحرفوش كلامهم ونفهموا معانيهم. وانا ياسر نهتم انه الجيل هذا نحبوا يفهم معنى الكلمه.

ولأنهم يورثون فنهم لأبنائهم، لا يخشى المشرفون على هذه الفرق اندثار أغانيهم ولوحاتهم الراقصة وتراثهم الموسيقي الشعبي، فهي تحافظ على خصوصيتها عبر الأجيال، وهو ما جعلها صامدة إلى اليوم.